بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة، آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم: وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله. الله

مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا رب.

يا ربي صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله، أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام، قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة.

عليه قولك، واذكروا الله في أيام معدودات. سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم، وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله، وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسوى، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله يقود لله في الدارين مرتضيا عني مرادي قود الباسط الله أفنى

يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن حضروا ولال والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومد لي منه فضل الواسع الله

سواه وذا نص من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله الله أكبر من عقدي ومن عملي

الله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة.

من اكتفيت به في طاعة الله، أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا، وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما، يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف، كشفا وطيا.

بالكشف والفيض ذا فهم عن الله، اجعله لي أبدا نورا أحوز به، الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي، وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي، وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام، قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة، وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات، سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم، وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله، خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله، خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي، بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره، إلى الجنان بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما، ووجه لي نفعا بلا كلف، فالشكر لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسوى، ما اختير لي عند رب الأكرم الله. له الوجود الذي قد زانه قدم، مع البقاء وغير الله لله. له شكوري وحمدي راضيا، وله كليتي سرمدا، فالخلق لله. هو الكريم الذي لانقاد دون عنا، ما اختير لي عنده، فالأمر لله.

ذو القعدة ذو الحجة من القديم إلى المخدوم ميزان لا ينتهي أجره كيل وميزان من القديم إلى المخدوم ميزان لا ينتهي أجره كيل وميزان حب النبي رسول الله سيدنا محمد لي في الإظهار ديوان ربي كريم جميل كان لي برضا ومنه لا ينتهي محياي أحزان رسولنا أحمد المختار قدمه مغن كريم بما لم يدر إنسان رسولنا أحمد المختار

عليهم له بالصف معوان. رام الخيور ذو الخيرات وهو جرت إلى خيار الوراء والجري إعلان. رام الخيور ذو الخيرات وهي جرت إلى خيار الوراء.

ذو القعدة ذو الحجة من القديم إلى المخدوم ميزان لا ينتهي أجره كيل وميزان من القديم إلى المخدوم ميزان لا ينتهي

محمد لي في الإظهار ديوان ربي كريم جميل كان لي برضا ومنه لا ينتهي محياي أحزان رسولنا أحمد المختار قدمه مغن كريم بما لم يدر إنسان رسولنا أحمد المختار.

عليهم له بالصف معوان، رام الخيور ذو الخيرات وهو جرت إلى خيار الورى والجري إعلان، رام الخيور ذو الخيرات وهي جرت إلى خيار الورى.

أجزوا السوء بالأسواء جملتها والبعض ماتوا وبعض بالأذالان ينفي ويجلب ذا قصر وذا أدب بالضر والنفع.

لأحمد ربا لا شريك له على الذي حبه نور وإيمان لله حمدي على خير الورى وعلى أصحابه من حووا صدقا وما أمانوا إن الرسول لصيف يستدا به وبغضه شقوة قطعا وحرمان واجهت ربي بخير العالمين معا وانقاد لي منه تبشير وإيقان وليت خير الورى في البحر ذا قدم والبر وانقاد لي نصر وإتقان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الرين برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان رافقت جند العزيز البر في سفري وكونه لي لم تجده بإذهان رافقت جند العزيز البر في سفري وكونه لي لم تجده إذهان باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان يقيني الله ما قلبي أبى أبدا والقلب مني له للحق إذهان علمت أن إلهي لا شريك له فإنني للذي لاختار مدعان اختار لله كوني عبده كرما خديم من لي في الإخدام ديوان للمنتقى قدت إخداما بلا ملل في البر والبحر والأكوان أكوان سلمت أسلحة الأعداء جملتهم وليس ينهو جنابي الدهر خوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي والديان ديان نفى الشقاء لسوى جسمي معمره بالعلم والسعي والديان ديان يقود لي كل يوم مالكي بشرا وليس ينهو لذات الدار عصيان جميل حمدي وشكري للجميل بلا نهاية والهدى للدهر بستان مد المنزل لي ذكرا أرتله ودون فيض سماء الحقل تهتان الله قل لي وحبي سرمدا وله كلي بذكر حكيم وهو قرآن دعا لذكري وشكري ما حوته يدي من فضل هاد وقلبي فيه ملآن الله أكبر من عقدي ومن عملي وانقاد لي منه ما لم تحوي الأوطان الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لله ما يخشى الشيطان الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لله ما يخشى الشيطان له خطابي

لقد تبين للفجار كلهم كون الكرام معي إذ جيشهم خانوا إلي جاء رجال الله والكرماء وقت الجهاد وفي الأعداء يثعانوا إلي جاء رجال الله والكرماء وقت الجهاد وفي الأعداء إتخانوا جزاهم الله خيرا لا يفارقهم كما بهم خاب كذاب وسجان مد صلاة وتسليما وخير رضا لأهل بدر ودود ما فيه مجان مد صلاة وتسليما وخير رضا لأهل بدر ودود ما فيه

دللتني بك عليك يا قريب، وقلت لي ما وده كل أريب، إليك قلتني بالمختار وصحبه وجندك الأستار، أدربت يا مانع كل ضري إلى سواي وقبلت بري، لم ينحن اليوم وبعد اليوم ما ساءني وبي نفعت قومي، سلمت أسلحة كل من نحى ضري ولي منك تقود المنحى، إلى نبي الله قد صلاتي مع سلام مذهب قلاتي، نفعت يا عليم يا حكيم كلي والانقاد بك التحكيم، يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام، يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام، هم الغزاة وهم الكماة، هم النيوس وهم الحماة، تسرهم بلا انتهان حروفي، وكان لله مع الظروف، رافق الرجال والكرام في الله وانقاد لي المرام، جاد لي الله بما يربطني فيه سواي ماكثا في وطني، بأهل بدر قاد لله المنى في البحر والبر وحدت الأمنا، شهد لله وأجهد الورى بأنهم قاد بهم للصورى، علمت الأبرار والفجار بأنني لذي البرايا جار، بشرني الله بأني واحد من أهل بدر خاف مني الجاحد، أكرمني الكريم والمكرم بأهل بدر وأتاني الكرم، نويت شكر مالكي على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، شهد لله بأخذي الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب، هدية الله ونحلة الرسول خلدتا لي الردى وخير سول، رد لي المعيد ما كاد يفوت من الأجور وحماني عن مفيت، رد لغير ذاتي المفاسدا الله صارفا لغير الفاسدا، مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح، مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد لي تسريح، ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي، الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا، الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري ارتضى وقبلا، نويت شكر الله بالمباح وفي مباحي مخلد الرباح، شق على الأعداء كون أحمدا وسيلتي لخير رب حمدا، ويل لمن أراد أن ينقدما أبرمه من ضيفه لم يضما، ولا لغيري ذو كفور وفسوق ومشرك وليطيب ربح سوق، أذهب ربي اللعين لسواي بعد خروجه ويتقي هواي، لم ينحني بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس، زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل أو نهار، واجهني إلى الجنان الخير ولسوى نحوي مال الضير، إلي قاد الله أجرا حسنا مكثت فيه أبدا مستحسنا، لا ينتهي لي نهي وعيد لي ليلة القدر نهاري عيد، قاد لي الله تعالى الأعظم ولسواي دع من تعظما، قاد لي الله تعالى الأعظم ولسواي دع من تعظما، عظمت وجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم، دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد، هداني الله بروحه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين، حفظت ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا زجر ولا مخوف، جاد لي الوهاب بالمتون وبالشروح بيمح الفطون، هدم ما لي بني من الضرر الله ذو العرش المنير درري،
هدم مالي بني من ضرري الله ذو العرش المنير درري تسليم باق عن صلاة تنتقى على شفيعا قد كفاني المتقى تسليم باق عن صلاة تنتقى على شفيع قد كفاني المتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدائح الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينمو لهائي بلا مناه ولا انتهاء. بسم الإله ينمو لهائي بلا مناه ولا انتهاء. حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاقتداء. له شكوري بلا كفوري وهو نصيري.

عمي محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لبسي.

الرئيس وهو الرئيس للأنبياء شمس الشموس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء شفاء الصدور ضياء الدور بدر البدور بادي الضياء غيث شكور ليث